0: يا العاصمة الغالية
1: ليلي
0: يا العاصمة شحال ما تعليك الناس يا مصيبة
2: ان لايف بور تو لو بلاد
0: ان شاء الله ان جور سا ايرا ميو
3: ان شاء الله 18h 20h